0: بسراني برزي دنگي خاق لماوي الرابردو دا ام القيمان لكتابي بشيق لبير وريكاني مام جلال بوخو النوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1

0: بله خوشویسان انجا یینەوە بۆ سلێمانی بۆ شارە حەیاتەکە بەداخەوە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە هەندێک لە گەڕەکەکانی شاری سلێمانی دووچاری گرفتی کەم ئاوی بوون هەندێکیان ئاماژەیان بەوا کرد کە نزیشی حەوهەژ ڕۆژە پرۆژەی ئاوی ڕێیسی نەچبووە بۆ ماڵەکە ئەمەش بەهۆی هۆکاری شکانی بۆری ئاوی دوکان بوو دوکان سلێمانی ئەو گەڕەکانی کە لەسەر دوکان سلێمانی بێ ئاو ببوون بەڵام خۆشبەختانە دوێنێ تیمەکانی ئاوی بەڕێوەبەرایەتی ئاوی سلێمانی توانیان بۆریەکە چاک بکەن و وا بڕیاریشە کە ئیتر لەم دو سێ ڕۆژەی ئایندەیە کە ئیشەڵایەت بەبەرداوامی هەموو گەڕەکەکان ئاویان بۆچێت و ئیشەڵام گرفتە چارەسەر دەبێت ئەنجا حەزەکەم بچمە لای میوانەکەم تۆزی ئەم جیهانێکی هەمەڕەنگ ئەمانە کۆمەڵێک پەرتووکی زۆر زۆر جوان و پڕە لە چیرۆکی منداڵان نازانم ئەمساڵ لە خۆمەوە زۆر حەز بە بینینی شتی ڕەنگاو ڕەنگ جلی ڕەنگاو ڕەنگ کتێبی ڕەنگاو ڕەنگ هەموو شتێکی ڕەنگاو ڕەنگەکەم جا خۆی دنیای مناڵیش هەر بەو شێوەیە جوانە بە ڕەنگاو ڕەنگی و بە جوانی و بە ڕەنگە کراوەکانەوە جوانە وەشانی بەفر لەوانەیە سەبڵێن وەشانی بەفر یانی چی و چییە ئەتوانم بڵێم پرۆژەیەکە لە ڕێگەی ئەم پرۆژەیەوە بەهۆی هەندێک لە چیرۆک و بابەتەکانەوە گرنگی زۆر بەلایانی پەروەردە و فێرکردنی منداڵان دەدرێت واتە لە ڕێگەی ئەم پرۆژەیەوە مناڵان هان دەدرێن بۆ خوێندن بۆ جوانبینین و بۆ پەروەردەکردن ئەنجا ئەمڕۆ پێمان باش بوو لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ بکەین لەگەڵ میوانەکەم کە ئاویش زۆر بەڕێز کاک هەڵۆیە کە بەڕێزیان هاودامەزرێنەری بەشەکەن واتە ئیتر بەشەکەیان دامەزرانوە و کاری لەسەر دەکەن ئەنجا من حەزەکەم بانگشتی ستودی میوانی خاکی بکەم و گفتوگۆ بکەم بەڕاستی زۆر زۆر سەرنجڵاکێشە کارەکانی ناوەوەی پەرچووک و کتێبەکان زۆر زۆر جوانە جا من حەزەکەم خۆی بانگشت بکەم و گفتوگۆی زیاتر بکەم فەرموو کاک هەڵۆ بەخێر بێ بۆ لامان کاکەڵۆ گیان بەخێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشیت خۆشحاڵ بووم ببینیت ماشەڵا ئەو ڕەنگاو ڕەنگە چی ئاتخوا با بێمە ئێرە خۆم هەر ئاوها سێرێکی بکەم لێرەوە زۆر لێم دیار نییە مەگەر بێمە ئەوێ زۆر زۆر جوانە کتێبەکان جا من حەزەکەم باسێکی ئەم پرۆژەیەم بۆ بکەی وتم هاو دامەزرێنەر یان ئەتوانم بڵین دەستەی دامەزرێنەر هەڵەمان نەوتووە تەواوە
1: زۆر باشتانوتوە بەڵێ
0: تەواوە یاخوا بەخێر بێ کاکەڵە فەرموو
1: سپاس
0: جا با من ئەمە دابنێمەوە تۆ فەرموو دابنیشتی ساحەتی خۆ بکە ئەنجا ویستیشم ئاماژە بۆ بکەم کە کاکەڵۆ خۆی وەرگێڕێکی زۆر زۆر باشە ئەنجا زۆر زۆر بەخێر بێ تەندروستی و باشە
1: من زۆر
0: باش بەخێر بێ ئێمە باشین ئەلحەمدولیلا زۆر زۆر سپاس پێم بڵێ یەکەم جارتەی بۆ خاک کاکەڵۆ نازانم هەستەکەم
1: وەکو ئەمەبینیوی
0: لێرە
1: وەکو ئەمە دەبوون لێرە بەڵێ یەکەم جارمە بەڵام
0: باشە هەر پرۆگرامەکەی ئێمەش یەکەم جار دەبی
1: بڵێ بەڵام خاکتیڤیەکێکە لەو کەناڵانی کە هەر لە مناڵیەوە قەرزاری بووین بە کۆمەڵێک کلیپی زۆر باشی جوان بۆ مناڵان بە کۆمەڵێک فیلم کارتۆن و کۆمەڵێک کاری دوبلاژکە هەر لە مناڵیەوە لە زەینی ئەمامانەوەتەوە
0: ڕاستە
1: قەرزارین
0: زۆر زۆر سپاس اینجا خاگیشەکە لەو کەناڵانی کە خاوەنی جوانترین ئەرشیفە بەڕاستی جام قۆم مناڵ بووم کە دانیشم بەدیا ئەفلام کارتۆنەکانەوە کاکە ئەمە مارکۆ ئەمە جۆرجی ئەمە عەدنان و لینا کلاوسور هەموو فلم کارتۆنە زۆر زۆر باشەکان لە خاکەوە ڕۆشتو سپاس دەکەم کە تۆش ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی اینجا حەزەکەم وەکو وەرگێڕان جارێ باسێکی ئەزموونی خۆتم بۆ بکەیت زام کەی دەستە پێ کردووە و چۆن چوویتە ناو بوارەکەەوە
1: وڵاهی هەمیشە قسەکردن لەسەر ئەزمون و دەست پێک وانە تۆزێک سەخت و هەنجار ئیزعاریشە بێنێ ستایش و بخۆتا هەڵبی کە خۆش نیە لە بەردەم کامێر و بینەرانە بەڵام
0: حقیقت بێ ئەبێ باس کرێت
1: وڵاوی گوانە بێ
0: حەوانە
1: وەکو وەرگێڕان ساڵی 2017 بوو پێم وابی یەکەم ئیشی من چاپ بوو لە ناوەندی غەزەلنووس ئیتر ئەوکو دەستپێکێک بوو هەتاکو ئێستا بەردەوامین لە وەرگێڕانی كتاب وتار بلام زياتر سرنجا كمان لسر ادبياتا لانه ادبياتي شاب دياري كراي الرومان بلام او سي صلا لدوي وشاني بفرمان دامزران دوا زوربي سرنجا كان مال سر ناوندي بفرا كتاب وباولين رومان وشيروكو شانو غريش ولا بروجكت كان داهتو معنا تنهلو بواري اخريك ورجران وخنو
0: انت من دواتر بشري باز لا وشاني بفركم وهمو كتبك يعني تجا بس برلوا ما بزانم كتو خود كان زمان زانيت
1: والله من زماني كردي بشان ازي زمان دايك ما
0: باشا
1: بو كردي كتيش عربي تو زكتي يغم تو زكي شغل مهب الماني شمان كخريج بو ما شمان خريج الماني بو ما كان صالح بو ده
0: باشا
1: بلا مخصص كي خوم انجليزيه انجليزي كم بكرتشوي هيت ورجراني في كمو تو زشر مليانكم
0: يكو كردي كو خسي بيكي هر بزي
1: اسفاز بو
0: انجا اگر كسيك بيه في زمانه كي تربي بس كاك جان بأي ممانانا لين كاكا والله طازة إيوة بيربون بكالقنان طازة فيرنابن طازة شي إيوة فيركا دانيشن زور زور مالنا بقصانا بيوتراو بو كاسيق أقر بيه فيركي زماني كي تجاواز سرببه بشي دس بيبكا وتمانيش قرنقا كاك هلو بالضبط أو قصي راستا
1: والله رنقو بابتك إزان السيبه والله ما قد قصاك لسر أزموني من بيه من بيه موه او زماني كتو حسد ليا اي زمانك زماني شي قرسان اسان ياخد ام قصيه هوريكم بو الاتي شي موسيقي ويود
0: باشا
1: وتي او الاته موسيقي كتو حز كيفير بي چني قرس بيبوتو اسانتين الاته شكتو خوش تبي
0: حسد
1: كم بو زماني جوي ساوتري وزم زماني عربي لزمان قرسكان جهان بو فيربون الماني والن بلام بعدم تو او زمانت خوشوي هست كم اسانتين بوتو هماش تست هست كم بو فيربوني پيشكشكاري بو كاميرماني بو همو پيشي كتر راستا امي بلم تمن حكم ناكا اشتكى حكم ناكا خوشوي استكي تو بو بو او پيشي بو او بوارا بو او مجالا فيربوني زمانيش مثلا باس انجليزي ما كر اگر اتوي فيري زمان بي انجليزي بي اگر خوش توی رگی که دوزی تو، اتی ولاری فیلم و فیلم ولاری گرانی و ولاری فرهنگ و خوش بختانی است کاملا دوراتی زور باشه بله. یوتیوب هی هر چی هی بعدم زمانه که خوشه ام رگان همیان راستن. یعنی هیچ رگی چی حالا نیا اگر خوشه استی که بیه
0: باش کام رگان زور باشه بوی که ایتر زور زو کاریگری قبل سر خلقو زور زو فیره بیت
1: اللهی دی سانه ولی ما رگ کان بو کسکانه گورن بالام رنگ فیربونی دورات به حکم ویل دوریا پولیکت بو آمد دکراو دخوان کار بیشون کار لپولی کن همیان بینزی قساکن همیان بینزی وانه خونن و شرمش تشکیل چون همیان لیک استی زمان وانیان بیکو قساکن بیکو فیربن رنگا او باشتر بیه چون تو بتنی خود لمالو خریق بی رنگا خورز بیه کسی دوستو قصی گلاب کی کسی بونوس دوستو نامی ببینی بالام لناو پولا ما مصد دعوتان لیکن نامه بوی کتیب نیرن لیا دعوتان لیکن تلفن بوی کتیب کن ولی پولا هنی یاری چالاکیه بونمونا منو تو لخولی کی فربونی انگلیزیان لپر ما مصالح تو هاتی با مطعم شاغری مطعم کم پترلم چی خوی دوای عکسی کات ولی تو شاغری تو پرسیار که ها کاملا پرسیار و یاریش درست تبله پولا رنگ لنا پولا اگر که کاملا تیب آزاد باشتره چکه اکنون زنین که زمان چوار بنمایه گوگرد نو خرنگ نو قسکر نو نوسینو آنها رنگ لپولا ما مصالح من هنچکی کدان را و همو امانت پیکان ونیا بلان بلوش مثلا اسا کوملک برنامه دولینگو کوملک یاری اوهن که خلق زور خریقنو هموشی
0: باش
1: بلان دواجار پیمای خوشویسته که حکمکا
0: راسته بگو من زمانی تر بیره چه توان اگر ممارسه نکی یعنی با کاری گفتو گو نکید؟
1: ولی او کوتره بیر نا چه توان بزا چه تشوانی که توز دوری میشکوا که با کاری هنن بیر تکوه توان او کو بیر چونو بیر نا چه توان بلان چه تش باشه که دوای میش که تو زیکتیو تا
0: راستا
1: هنی جار مثلا تو هوری که خودت نبینی و کی بینی ام ایناسیت همش چه کزانی همش چه کلبیری ناو کی تو زیک بیله کی تو تا بیتکیو تو یعنی لبینی دوسی ناو یلی تری یک کلم ناو نبوا
0: بس کم بوس زمانی باز بیرم نه بس است کم
1: بهانی که دوستی تو بوی
0: راستا انجا تاک حالا املا زمانی کردیا برانبر با وشی بیانی وشی پیست من هی باشین انجا لبریکا تو ور جرانه کی باشتر شتکانی تبرچاول و زیاتر وش کوردیکان و زمانه کی تریش ابینی باشین لواره
1: وای دی سانو پرسری زمانوانی حزنکم شمو بارو بلا مو کوورجر پێم وایە بەڵێ زمانی کوردی زمانێکی زۆر زۆر دەوڵەمەندە، زۆر زۆر فراوانە، زۆر زۆر شیرینە. بەڵێ، بەشی ئەوە دەربڕین و شەمان هەیە کە دەرەقەتی هەموو مەجالەکان بێت. بۆ نمونە، کۆمەڵێک کتێبی زۆر باشی زانستیمان هەیە، فیزیامان هەیە، کۆمەڵێک کتێبی لە هەموو بوارەکانە ئیشمان هەیە. زمانی کوردی دەرەقەتی زمانی فیزیانایە نەخێوانیە. ئەگەر وەرگێڕێک باش بێ، ئەگەر وەرگێڕێک لە هەم لە زمانی کوردیا شارەزا بێ، هەم ئاگاداری فیزیا خۆشی بێتوانێ وەرگێڕان لە مەجالی فیزیا بکە. هەماشت بۆ بەشەکانی تر، مەسەلەن نازانم، بەشی ئەندازیارییە، بەشی هەرچیەکە. بەڵام وی هیچ کە زۆرترین وەرگێڕانی ئەمە لە مەجالی ئەدەبیا بووە. وازانم زمانی کتێبخانی وەرگێڕانی کوردی پشکی شێر بەشە ئەدەبیەکان کەوتو بە دیاریکراویش چیرۆک و ڕۆمان و دواتر شیعر و شانۆ. لەو مەجالەیە زۆر زۆر باشیش کراوە، چونکە ئەوی کورد دەڵێت دەست و پەنجەمان لەگەڵان نەرم کردووە. بەڵام پێم وایە بڵێ زمانی کوردی زمانێکی شیرین و زمانێکی فراوان و دەوڵەمەندە، ئەتوانین هەموو شتێکی پێوەربژێڕین.
0: بەڵام
1: کەوتۆتەسەر ئەوەی کە وەرگێڕەکە چۆن ئیشەکە، و ئایا ئەم وەرگێڕە ئیختصاصەکەی لە فیزیا هەیە، لە کلێکیمیایە، ئایا لە ڕاگەیاندنایشی کردووە کۆمەڵ لێزاراوی ڕاگەیاندن هەبێ شارە زابێ لە هەردوو زمانەکە.
0: زۆر باشە. ئەنجا کاک هەڵەوەڵا ئەمێ بزانم کە وشەی کوردی بە نمونە هیچ وشەیەکی کوردی هاتووتە بەرچاو، کە ئیتر ئەم وشەیە زۆر زۆر سەرنجڕاکێش بوو بێ لەلات، و ئێمە لە قسەکردنیشا ڕۆژانە زۆر زۆر کەم بەکارێنین.
1: وەڵاهی وشەی کوردی بەگشتی دەربڕینەکانمان زۆر زۆر جوان و شیرینن. بەڵام ئێستا بۆ پرسیارە کتو پڕاگە بیر بکەمەوە، مەسەلەن یەکێک لە وشانی کەم زۆر زۆر حەزم لێیە لە زمانی کوردیە. من کە چاوەڕێی کەسێکە لێی چاو لە ڕێتم، چاو لە ڕێت مەسەلەن لە سەردەمی کۆنا، مەسەلەن گوندێک، شارۆچکەیەک، هەتا شار خۆی یەک دوو ڕێگەی هەبووە کە تۆ چاوەڕی کەسێکی ئازیزت کردووە، چاوەڕی دۆستێک ئازیزە یارت کردووە، ڕێگەیەک هەبووە دایمە چاوت لەو ڕێگەیە بۆ یار بێت،
0: ئازیزەکەت
1: بێت، خۆشویستەکەت بێت، باوکت، دایکت، کەسێکت لە سەفەر بێتەوە. چاو لە ڕێتم، چاوم لە ڕێگەکەی تۆیە. لە زمانی ئەونی هەڵەنە بنەم زمانانی دووربرا کە ئیزانین، مەسەلەن بە عەرەبی یا بەئینگلیزی، کە من بە تۆ لێم چاوەڕێتم یا کاڵم وەیتین یا عەرەبیەکە ئینتیزارە، ئەشێ من چاوەڕێی تۆ بم بەڵام خەریکی کۆمپیوتەرم لەگەڵێ، ئەشێ من چاوەڕێی تۆ بم بەڵام خەوتم بەس چاوەڕێم
0: هەتاکە.
1: بەڵێ، بەڵام بە کوردی زۆر جوان ئەو تاسەیە گوێزینەوە، من چاوەڕێی تۆم، چاو لە ڕێگەی تۆم. زمانی کوردی ئەم دەربڕیانەمان هەیە زۆر زۆر جوانە. بۆ نمونە، ڕەنگە شتێکی دیاریکراو نەبێ، بەڵام ئاوا پشتە ناو ئەو جوزیاتەوە، ئەو وردەکاریەوە. بەڵام ئێستا شتێکم بیرکەوتە، وشەی جوزیاتم بەکارهێنا. لە کاتی قسەکردنا وشەی عەرەبی و بیانی زۆر زۆر بەکارهێنین، پەیوەندی بۆ هەیە کە زۆر لەگەڵ یاژیاوین ئیشمان بۆ نەکراوە پێشتر، هەم لە ناوەندەکانی خوێندن، هەم لە ڕەنگەیاندنەکان و کاری زۆر بۆ نەکراوە. ئەوە نییە کە وشەمان بە کوردی بۆی نەبێ، بەڵام چۆتە زەینمان و ناگایانە بەکارهێنینەوە. ئەو شانی کە ڕۆژانە من و توێ ساگەریێک ڕامان گرێ کە وشەیەکی عەرەبیمان بەکارهێنا، هەر یەک سەر پێمان بڵێ ئەو شەیە کوردێکی چیە، ڕەنگە بیزانین، بەڵام ئەوە ڕۆژانە بەکاربان هێناوە.
0: ڕاستە،
1: بووە بە بەشێک لە
0: وایە بزەبت. بەڵام کاک هەڵۆ وڵا ئەمێ بزانم ئێستا بەرمونە بەرامبەر بە وشەی واقعی عەرەبی کە وڵاهی زۆر زۆر بەکارهێنین، وانە لای خۆمان بە کوردەکەی لانە بڵین ڕاستیەکەی لە ڕاستیا بۆ شێوێ، بەڵام واقعەکە شوێنی ڕاستیەکەی گرتوتەوە، وایە بۆ شێوازەیە لە کوردەکەمانە یاخود چی ترمان هەیە؟
1: وەڵاهی بەپی ڕستەکە گۆڕێ، مەسەلەن بەڵێ مەحمیش دەوەرگێڕانە هەر ڕاستیم داناوەتەوە. بەڵام یەک شت هەیە کە ئەمە بابەتەکە قورسترەکە باسی ئیختصاصم کرد. ئایا تۆ من ئەزموونی من لەگەڵ ئەدەبیاتە هەیە، مەسەلەن تۆ لەگەڵ ئەدەبیاتی عرفانە بێ، لەگەڵ فەلسەفەیە بێ، ڕەنگە واقع لە سۆفیزما شتێکی تر بێ، ڕەنگە لە فەلسەفەیە بچێتە شوێنێکی ترەوە، ڕەنگە لە ئەدەبیاتا شتێکی تر بێ. بەڵام ئەونی کە من ئیشم پێی بۆ بڵێ واقعەکە لە وشەی ڕاستی گواستێتەوە، بەڵام ئایا لە فەلسەفەیە ئەم واقعە لە فەلسەفەیە چی ئەو کوتم لە عرفانە، ئەم شتانە حەقیقەت واقع، ئەو شتانە لە ئەو مەجالانی ترا چۆنن، ئەوە کوتم. باسی ئەمان کرد کە ئەم وەرگێڕە، ئەم نووسەرە هەم شارەزای زمانی کوردیە، هەم شارەزای ئەو ژانرەشە، ئەو ڕێبازەیە. یعنی وشەکان ئەشێ بگۆڕین.
0: بەڵێ، ئەنجا کاک هەڵۆ، تا چەند هەڵەیە ئێمە لە وەرگرتنی وشەیە لە دەستی دووە وەریگرین؟ جاسە من بۆ دڕوونەکەمەوە
1: چۆن خۆشە ڕوونی دێتەوە.
0: ئێستا ئێمە بە نمونە وەکو دکتۆر ئیتر تەواو وشەیەکی نزیە، بە نمونە تەواوتر هەروە وتراوە انجا لزمانی انگلیزیا نیرومی جیانه کردو تو اما هاتوین چی من کردو؟ اما ترکیز من لسر زمان عربیه که یه نیرومی میمانه که اله دکتور و دکتوره اما هاتوین لکردیکا شوا من لکردو اله دکتور و دکتوره آیا اما حالا ياخذ اصلك او نيب قريته ابو اصلي وشك اخو اترنيره ياخذ ميا بحر دكتور بي يعني
1: شنك سيستمي خندني اما سيستمي حكمراني اما حتى ام دوايش للان حكمتي العراقي ابو بعث ظلبو بسرياو
0: بلا
1: وكنت مديس انا ومش تشبيو لمشكي اما بلام هيك لشتهر جوانا كان زماني كردي كمن زور كسلنا ما نقص الزماني كوديا كني رومانيا في مواجهة شكل اشتجوانا كان زماني يما ك أما نتيا كوبينا فيش ما بون برناك بون مها برناك بون يرهب منو تو يك بوينا يك كز بوينا يك يك يك رنا وما نهب ولا يك وظيفة ما نهب ولا لكمال جاء ل لكاتي زرعات على إشي ماله في فيش ما بوه هم رنا ونبوني رومي في جاكينو أكوتم نبوني من يرومي شكل اشتجوانا كان لزماني كوديا ببوتشوني من بلام بله لزماني عربي ورمان قرتوا تام دوائية بزيشك كانش مان كخرين ديانا لبغاو لو شوانا شهاديان هنا وطلا هاتونتو بقوري لو حكاينو سيان
0: دكتورة
1: وام كشي لزمانا كاني تي شاهل لنا زماني المانياني روميان زور زورا لنا زماني انجليزيا كمترا برامر بألماني بلام لنا زماني انجليزيا زور زوريان هي مثلا أكتر و أكترسيان هي مثلا بلام ديسان بو اكثر واكتريسيش اما لكرديا بهل يمكن لين اكثر
0: اكثر رول والله اسا اما زوربي كات كميوانا كان مان دكتوره كان لامان اما دابن تخان مكان بيت بيا وكان بي هرلين دكتور يعني زور زور كم بخاتونا كان لين دكتوره لبريكا خوي اصلي وشكا نيرومي جانا كردوتو هلين ياخذ راسين
1: بيغمان ابغرني بو بنما هورام كدكتور اغا قرابي وشي شي انجليزي بي انگلیز هر وشکی دکتر نازم اگه انگلیز کاش گرابه تو با مثلا لاتینی چتیک تره بالا میمال انگلیز کو پزیش دکتر ورگرین آه پزیش با کردی رنگه با مجله طبیعی که ام او وشی پزیش کن جابه بالا بله حکومت دی سانو بداخل عربی ور مانگر تو مهندس و مهندس من هی دکتر و دکتر من هی بالا خوشبختانه مثلا ما مستهر ما مستای وانه حکومت مور مانگر تو بریا بگرینه تو با بنماکی او زور گرینگیشه مثلا اما پیش هبونی سوشال میدیا کانالی ناخویی کانو کاتی که همان بود اگر حالا نبم شش حاکم همان هبو خاکو کمال کانال من هبو گرینگ بود میدیا که ایشی جسر امانه کرد گرینگ بود بزرگ بواری تریش مثلا من اگر هر یک ستایشی بشو کتری کانالی خاکو کم بیرم با بیرم باشتیم گرانه کانی گروپی کامگاره کانو کاتی لخاکو جمله بود مثلا خاتو مريم ابراهيم پور يكم جا كليپا كان وغران كان ملي رو جوليه بو
0: وبداخو كنتيش ما بو كام كاران كردو
1: بيغمان بيغمان وبداخي شوا هر لميديا وبو كزورتين غران ابراهيم تاتلوس وبرهان چاچان يعني ما ليتو يسا غران كم لبرني بس اوز شتكي نورو فهم بيلا مولا قاليا لو كاتيا ميديا ايش يسر احمد كاناك يعني لم دويا برخنو كوت مزانيان احمد كاياك هي وجمال لي قلتو خوشمانيست يعني بيم سيره تتام تمنا لو كان الله كوريانو بیرم نه لکن حالا که جمله احمد کهابو به بداخو. یعنی امروز بلم رول میڈیا بله زوزو گرینگا. است اگر چی بونی سوشال میڈیا و خلق سرنجکی لسر سوشال میڈیا بیه. بلام دواجر ام میڈیانش لناو سوشال میڈیا چنالی خوانه.
0: ونیا.
1: اتوان نو خدمتی که کردو تانه مثلا خاک لیو بر دامد.
0: راسته ولی انجا هر بو زنیاری برستانو و بینر کانیش من امله چنال یوتیوبی خاک سرجم او پروگرامانه سرجم او بابتانی که کراو تنان لصالانی زوشا او همو نو تکان نو تو حو نو تو هجب دوا ویتر همو او کنسرتانی که کراو همو او فلم کارتونانی که پیش دست پیکن دیگ باس مکر هموی لچنال یوتیوبی خاک تیوی هیو و اگر اشتی کد لی قرزوه تو عنی سردانی او
1: افکی حوالا که زور خوشم حوالا که زور خوشم هر نگلو مجالانی بو نمونه او کاتی که خاک برنامه اوانه اشتان سرو
0: راسته
1: لبواری تنزا مثلا زور باشین
0: گوواری سی خورما
1: گوواری سی خورما و هر بداخو ایسا او تو زک شرمنانا باسی کن رجگاری بو
0: راستا
1: سی خورما کنه که بابت تنزکی بابتی الیستریشن و ای کوتری وینو
0: هبون
1: کاریکاتیر و
0: گرینگ زور کن
1: یک ترمی گوری سیاسیت با کاریکاتیر اک بارونا کردین
0: راستا هر بجید سپاس با بینر بونید انجا که هلو اما توانین خو من برانبر وشی بیانی و شده بهنین بنمونه فارس علت آموزن که لکاتی که جنی مام بانکات باشه اما توانین بلین ماموژن اوله هندی کیج ل جگه کان الین ماموژن بس ل شارکان نالین ماموژن اگر بجلین زور زور کما هرلین اموژن اما خو مان توانین بنمونه بلین دهنان لو شایب کین بونا یاخد ارکی شیک اما بکات
1: ولای سرنجی کی ورد بومن من هر منطقه گرمیان بونا پورومی مکه کان بو دای کوی کان بو باوان جکراتو
0: بله
1: ستو گبم بلی مثلا پورم فلانشت الیم دای کیا باو بس اون خوان جان کروتو هبونی پیما به پیس پیس من با نظم سنتری کی زمانوانی لی آ کومل کسی شارزاد لو بواریا
0: بلان به ناوندی کی اکادمی
1: ناوندی کی اکادمی ابه دام پیدان راوبن لک تای ولاتکیا بونو بوشی کمپیوتر وشه ک دوزنوا ام شه پتوان لپ چسپین ری ام اکادمیایا هندا هجمونی هبه هندا پشگیب کری ک ام شه ک دروست یکن بنری بو کانالی خاک هم کانال کانی تر بو هم میډیا کان یاخد لا نظام ل رگند کان خوانه بلاوی کنو ک ام شه ما ک بم شه ل بیانی و همو مان هورابین او شه با کاربینین
0: راسته
1: بلا مسته بو منتول کانالی خاک کومله وشي زور باش دروست کین آیا کانال کتر اعتراف به اماکا آیا دان بوشانی که مدرسه من کردو آیا پسند دیگن لبرو پی ما به اکادمیایی که گوره به بلام بگمان ولی ما که بگمان اتوانین هیچ تیک آنیا اما کشی وتر مانی تا سه بوش من هی شر من نصر وی به او یک بینوسیم به دو بینوسیم پی ما به اکادمیایی که محله که کچسپا فلان بوش به دو بینوسیم مثلا او اکادمیایی را نخیر تا سه غلط نوسیمانه شانو به دو آنوسره لبانی و چسپی اگه غلطیش بیه تو غلطه به راس ونی چکه هم مال گلارن
0: شانو با
1: ما مثلا ما کنون نه باسم کرد
0: بله بله
1: پس یارا که بله
0: اتوان ده بکری
1: اتوان ده بلام ابی اکادمیا که اند به هزبه لدوای اوی کران گن اموشه من کرد با فلان مشا ما من چس چسپان ایم اکادمیا کوتم ل اگر قرار هشت وار پارچه نبی ل هشت وار بشی کلوسان نبی ایا ل باشود ل مشارو شارش که کن بابلین نیو ندیان هبی لما اکادمیا که دانی پیانه نو
0: بله
1: بیکمان تو همیشه درستیم
0: دست خوش که
1: کالا اگه حالا ببوده اگه حالا مثلا فارس آوا هی پیما بله عرب آوا هی
0: بله
1: نوان دیان هی اکادمیا هی از من زنه که هن وشه درسته کنوی چه سپین
0: زور باشا انجا که کالا وشان خانی بفرچیه
1: آه فهم خوش هستم موضوع که هست ادبیاتی من الان
0: باشه
1: وشان خانی بفر پرتوخانی کی بچوکه کتاب خانی کی بچوکه بو
0: باش والله با من امان بینم
1: بینم اتکار
0: اتوانم
1: کتاب خانی کی بچوکه بو چاپو و جرانو بلاو کنوی
0: زور باشه
1: ادبیاتی من الان درست بود
0: باشه
1: و بوی ما بستیشم بودایم بلین وشی هم بودام مزرینر چوکه من یکی بودم لو هورانی کدام مزرین دو
0: بله هاو دامزرینر
1: برای دامزرینر نیم هاو دامزرینر
0: باشا
1: لیسته اگه حال نبم سی و دو کتیب من هیا چاپ کرابه
0: باشا
1: اگر یسته بود بش میرم چند هاوری ایشی تیا کردو رنگن زیکی ست هاوری لو سی دو کتیبه ها ورنگ راو
0: لبروی که سیمولای خوش به
1: قربان بچکه او هاورانی که کار من لگل آکن هاوری کاری دیزاین من بوکا خوب بخشانه هاوری گور جران من بوکا کسی بیدی سوشال میدیا که با بره یعنی کاملا که هاوری زور خوب بخشانه ایشکین
0: لنگا
1: که بودیشم خوب بخشانه یعنی تاوتا خوب بخشانه ببیوی هیچ بله سودیشی مادی ورگر
0: هر بجید که که هلو دستان خوش به چون بود دستان با دنیای منال بر با چی منال تان حال بجرد
1: لناو کتابخانی کردی او کتم خوشبختانه کتابخانی کردی لو درچو بلین هجاره کتابخانی که هجار من نخیر لمرو سمرو سرکی بزانی سالانه چنی کتاب چاپ کریه چنی کتاب لاو که تو سالانه به هزاران کتاب چاپ بیه خوشبختانه کتابخانی کردی هجار نیه کتابی زور باشمان هیه ادبیاتی سرتا و روسی ناسین رای بلا مثلا فلمان که شابو ادبیاتی لاتین و بوه لهم بجاله که جران کن کتاب انوسین کتاب اواکین بلا و کتاب منال ایشمان هبو بیا گمان کتاب من هبو بلا ببراود بکتابی تر ببراود بکتابی گور سالان اگر حالا نبی موشه کتابی منال من کم تر بو بوی پیم باش بو کار لسر کتابی منال کن و ناوند کدروز بو که الان منال هیوادارم غلط نبي قبل بلد. مسرنجة بلد. كمان لسر خوار حفدة صال خوار حفدة صال تمانيكا ببا من الحسابة
0: بلا
1: وهمو اتر او بو كتاب خانة كمان سرطة اونلاين دروس كرت اتر دواتر قشي كردو
0: هر بجي دس خوش انجا كاك هلو والله عمي بزانم كا بنموني تر اگر دايكو باوكي بيوت منالكي بينتو دانيشي للاتان وچيروكي كيش بو بخيون تواني و يك تن پرتوكي كيش بكره لكوين چون سردام کرد؟
1: آه ولایت هم خوش بود. ابی با رکلامی که چوکش بودم.
0: عفی من خوش فرمودم. با ایو هم با من الان.
1: ایم اشان خانی بفر نزیکی شن مانگی که بیه. خوش بختانه کتاب خانی که چوکی تابید بخوام انجام کرد تو. لناو کارگیجگره.
0: کارگیجگره.
1: لواینو کتاب شان کمان نویه.
0: باشه.
1: همو پیشوازی لی همو کسی که کین من دال بیگ کتابیش نکره. دانیش کتاب خونه تو و نپیشه.
0: باشه.
1: شون کار رو جان کرایه.
0: زور باشه ولع. ان شاء الله سردانكين
1: تمام خوش بخير
0: انا زرت فاس انجا بما بلكات كانت انشون لبانيو لبن ياخذ
1: كي امان توزك بما كشي اما ابها وراني كيفين بالريو هموما وصفيت المان هي من دوام هوريكي ترما مصايا زربي كات بداخو بيانيان توزك كشمان هي نكاد لوينين والله مخوش بختانه دوانيو ران
0: دوانيو مالك عاد جمير سنه وكا
1: لدوي دوانزو لدوي
0: لدوي دوانزو زرب باشا هم چیروکا کانی هست کم زور تایبتا انجا هم دیزاینی پرتوکاکش زور جوان و تایبتا و دست خوشی با همو لک انجا
1: او اگر اجازم باید باسی اوت که باش. او کتبا خونم بو خاک کم او کتبیشی خاتو وشنه او یکم کتبی کردی ایم بلایو که اینو چکا کتبا کن من پیشتر بداخو تنهاول جرام بو بلام نبسال و سرنجا کمان سروی اکا او کتاب کردی باشانی که هن که لسر آنم کن خوش بختانه او کتابی شی خاطر وشنه او یکم کتابی کردی امیه که با کردی نسرابه تو با کردی بلایی کن او یکم کاری امیه
0: باش
1: هر او خاطر وشنه هر او پروژه او سیکتی با یکم یانا پلان و با سالی ده تو دکتی با که دیش شبه
0: زور باشه انشالله انجا که حالا لیره چیروکی که تو زی کردی لین یکم من اسا حسب كان بيخوان موانع
1: والله بيقومان اكتبي كسرتا ما شفت كده والله جهاني كان مانك
0: عفو امان باشا جهاني كي همرنگ شنو شي كان بود ياريه كي كي ياخد اما هموي بشبشه يعني تاخير لا شنو
1: كرتا بهم يوزم 400 شيكا
0: والله
1: هم 400 شي بما بكتبي شي زوز كرتا بلان دو اتر قدر فد باسي كيني شكل
0: باشا
1: هر باشين كتابه كاني اما تو اين دو باسي كين
0: جهاني كي همرنگ
1: فلسفه كتابه لي شو و غرين كي شو
0: باش باسي تشيكا ناورو كي كا خلو
1: لسد بابتي بيكو جانو بيكو هول كدنا ك
0: باشا يما
1: هما بيكو جوانين همون رنگ كان بيكو جوانن همو ايديولوجي كان بيكو جوانن همو جورم رو كان همو رنگ كان همو اوا
0: باشا
1: چیو که نزدم توی خیلی تیم من بودم.
0: ولی نزدم که آماده بود که نزدیکی 400 شه، بس اما به برنامه که دیابت بسیم دانشم ولی آو چیو که بخیر.
1: دکوته با من رقم من با کرتی باسیم چیو که بکنم.
0: باشه فرمو.
1: البته من امروز سراغ نوی آرلود لوبلا، شریکی زور باشی من الانه.
0: باشه.
1: کتاب که بعض لسردمی که دنیا همه رشو سپی بوده هجر رنگی نبوده.
0: بله.
1: اینتر بام رنگا رشو سپیه خلق گرده دوان لی هاتو بیزار بونا
0: باشه
1: جادو گره که بوله و سردمه و سردمی کونو کودتی با شکل کارکتر گرینکانی و سردمه که هونه جادو گره کانن زور خلی که بیش تک دروس که روش یک شته دروس که خلق لن اما چیه لی من آنم رنگیشین اما شتی که زور جوانه لیم رشو سپیه تیار رزگار مانه که بشی همو خلقه یا ایتر همو دنیا شینه
0: که
1: بله ایتر خلقه که دلیان خوشه ایتر اصاشتی گیتر هی رشو سپیه کنه ما بلام رنگی شین هم با کردی وشی شین و شپور معنی وشی شین معنی هست معنی خمباری به معنی تعذیباری هست هم وشی بلو به انگلیسی خویی یک شکل هوا تاکان بو وشی خمباری دوی ماهی که خلق که همیان خمباره بند چکه اوی که بینی هر شینه هم وشی که شین کردوه هنوز ولی جادو کرده کالن که کپیای چاق با رزگار مانگه من تو چیکه
0: شینیه
1: شتی که تو دوست کاله همیان زرده هاورانه ما برن
0: باشه
1: دنیا میزد
0: ایتر
1: خوشه دلیان خوشه تاو
0: راسته
1: بلام رنگی زرد جات کرنگ کدنیا شینه کن یا خود کرنگ دنیا زرد کن هموش تیک زرد کن مثلا دانیشتون رنگی خویان رنگی آجر لکانیان مال لکانیان هموی زرد کن بلام رنگی زرد رنگی زور زقا بتنیا
0: بله
1: تو زک سریش یعنی همیان توش سریش آبن چون رنگی چایان اوی کی بین تنها زرد رنگ گرم کانه دیسانو شنو برای الان نمیش چشکی یه میچاره نکرد هول باش تیک تو کار رنگی سرد رسته کام
0: جوانه
1: ایت الان سپاس استا چشکی حل بور رنگ کسوره بله ایت سوره کمیان دل خوش نوانه بله همون ما نزدیم رنگی سرد رنگ کانه که خلق تو راکا عصب تیکه خاکه کدوم ماهی کمیان ترابن همیان پیکول کنیان نمینی پیکو دماغال زوره کن شر زوره کن کن آشن بوله امش خوب دنگی برزو جواب داد تو شرایط لگلا که وانه
0: باشه
1: زوری لیه کنن امجره بیگزاری نجات مام با
0: باش
1: ایتر جادو گرک بده خواه چنین خرید که بی نتوانی چون که هم سر رنگ آزانه ام سر رنگ
0: زرد و سر و شین
1: شین بله
0: بله
1: چنین خرید که بیش رنگی بود روز نکری هر آد روز تکه بله امروز که منجلی جادو کانی کر رنگ کانی لیر جاتو رنگ کانته کلا بی علی آم کوته بیلو کوایه ما بی بیکو بن ام رنگانه هیچی که همون رنگ کانته کلا کم.
0: آه چند جوانه.
1: انجا لیریا کتیم نالام باشی گذوری هکو باشی گذوری کتیب گورکانی سالان جوایه برای کوتای رویتر چرا که برای دخس نروه.
0: بله.
1: همون رنگ کان درست که. الان اصلا چیت کرد دو بچه دوگر که الان سر رنگی شین و مور و قاوی و سور و ام رنگانه من هی. الان رنگیک من بری بابی بین. اصلا من کم مالی. الان آبی همی برن. چون همون رنگ کان پیگو کاره کن.
0: زور تایی بته.
1: من دالیش او من دال او کاراکتر فقیر داماونی که میزنی من از خوی زور زیره کم من از زور تو
0: ریه ماشاءالله
1: مثلا است تو گرم بوم نالک بخوین تو بلی اما علشی رنگ پیوا بی
0: بله
1: بس من کم خوند دوی که بلو هاور کانی پیوا بی خوش مورم جرای هاور گولی جرای هولندی هم برای انگلیسی کیم کرد یکسر فکرم بود چوتم هیچ ایدولوژیک بتنیا جوان نیا گر یک تقبل کردن نبی بله من رنگ بوم نالک خوینی تو پیوا به نبی تنها هاوریتی فلان کسکال قطاب خانه.
0: وای.
1: آبی هاوریتی همیام که.
0: بالضبط.
1: بندمونا لکولان نبی یک هاوریه بیه. یک یاری که آبی همون یاری کم که. یا خود. یک ما مستای خوش بیه. همیانی یعنی خوش بیه. من دال زیره که. حتی خود لیاموی که جلیم شیو که بوخوی شکن نوی کی بوکم. انجا لیر و حزکم آمرش باش تیبم. ناوندی به فربود روز بو آمچی رو کنه روز بو.
0: بله.
1: بو آمچی رو کنی که پرایوس خرابون. کتیبی کردی من هم بله اتوان بلیم بسده هزاره ها کتیبی کردی من الان من هست بلام کتیب کن من او کتیبانه بون کلجر کاریگری سینما بون کتیبی ساندی بلو ساندری لان من هبو کمال کتیبی اونجرس مینی سپایدر مانو امانه که کتیبی باشن کتیبی جوانن بلام پسرکوی چی با منال لین چی لیم نال جهلم منم کتیبه خون اگه قراره منالیش نبم بالا میگنیش دی نیم مجهز تو.
0: ولی هر جوانی شو اما خوب منالیش دین ولی دلها کرده آنها ببینی.
1: جام کتابانه رنگ درفت نبی. هر کتابی که لمانه دست بینی. ام آسایی اما شب کتابی.
0: بله بله فرم. کات من کم بود بالا مه ها ولی.
1: لحظ کاتی کم بود تو هم بموسه.
0: از خوش.
1: اما کیو بلکتاب کنید دیگه. لسر موضوعی سرخس نسر و گالت پیکر نه.
0: باشه.
1: پیمای به همون من با منالی لی مکتب. گالت من پیک رای خوام گالت من بهی تک دوانا کتیبه که چیو کی گزوزو کرده بلام من داله که مکتب دائم هاوری کانی دو هاوری گالتی پیکن وزور سر خانه سریوانه من علاوه ایله هت چنین زیره کیشا ورده ورده
0: خرابه بده
1: کو باوشیله ناشو مکتب خانه ورده ورده درجه کانی بگو من خرابه بده ورده ورده وایله حزیله ورده شو یاری کردن اویا چون که هاوری کانی شیلو پولیان لا لو تیپان کاری تاکن واز ورده شینه بوی اون نبینی وایله هت فرصه کان ناشه درو لبر او او کاته ایشا کان زور جوانه به کاوری هیه حسب معنا کا هدا مش گاری کال لم دوخه امی تو دلتا فکرنا نابق رگبی بردام به زور اسانه بچم ولای همو کتابخانه یک استا چاره سرکاری درونی پیلم پیما به بحث اجتماعی کلمه بحث اجتماعی رن مای کاری درونی هر چی پیلا ال بچم ولای او توانیار متید با قصه لګم بری بری خوندن گکه کان من الکان دانن لسر امو کتیبه کا اشی اگنالک لمكتب قالتي بيبكري ببري بريك بوي ياخد اجر هاوريك لمكتب هاوريك قالتي بيبكري ببري بريك امي شكل كتابه زوب شكولا كورت جوانا كان ك اشي لنا خويا ريبري كيش بيك من التوني
0: دس خوش كاك هالو زور زور سباس تاكم زور دل خوش بوم كامر لام ان اماده وي حتما حسناكم كوتا بروجرام مان بيلسر او بابتو تشيرو كي من الان انجا برنامه کی تایبته کین لسر بابت تو چیرو کی منالان انشاءالله ماوی کیتر
1: پیما خوش به ولی است شو بانگ شکرتم پسند کرا
0: زور زور سپاس تکم کا کالو انجام لیره بردی واجی میانه کانم هیو حزه کم واجی کم بابا جی بیا
1: عفی گوراوین
0: فرمو زور زور سپاس کا کالو کا کالو خو لگل رنا بین چونه
1: ولا منی جو کو چو کم نانا پیمو هم رنگ کان پیکو کارکن هم رنگ کان پیکو
0: فام رنگ ام جلانی م چونه بلایتو هستم کلو كتابة زور أو رنجة.
1: والله استكم بس هذا كسي كهلاكي. هل وابزانا مهر مني بياو بقشتي لقى الرنجة توزي.
0: خرابن.
1: هل بس شو الرنجة شبق الرنجة.
0: بيجي قاوي.
1: نعم أنا شنو سور قاوي ناس شنو زور رنجة.
0: والله راستك.
1: سباز بهلا.
0: بلا فرمو. أولو رجعنا على السوشيال ميديا بابتي كم بينيت وتواني بواجهك تبي. نسيبي آخر كاكا بياواني برس. خاتون كان أم تشارن سورة ولا كتير جاء كانه إذا تو أتبع في اللي لو كنت شو جانا كاتو
1: بكمان
0: بلى فرم أم صار كاك هلا بتعبتي أم هاينا زور زور جيران أو رنام لبرك البراستي يعني هم للاين الدرونية كوا هست كم أو رجاني كا جلي رنام أو رنام لبرة باشترم تزانم أها انرژی باشتره انجا به حکم ایشا که ایتریشم که من ما مصای باختشم حزه که محل قل منالان امزور اها تو ز رنگ او رنگ او تربم هسته کم بوی ابی جان تریشا
1: والله به گمان کو جوانه که او هیچ بلام او کو رنگ کاریگری لسد درون لسد شو ادو به گمان او دراسی زور باشه لسره او و پما بعد ما مصای باختشی میون داری کسی کی باشت کردو کتابخانه کی مکراوتو وحزه كم شتي باشا بو اگر بو ربه فيشوين
0: باشا
1: كتب خانه كي مو رجاني ككراوجنيا
0: بله
1: بنمونه دوينه هوريك چالاكي بو كسمالي نه بن كلي دمو وجهشت خو چو درگاي كردو شتاكان هم كردو چالاكي كين كردو درگاي كي داخ ستورشت يعني هات چالاكي كبو امش دوينه بن بردام كراوي
0: شوني سلام ان شاء الله كا دوامي بخشه سي بي كردو روجك من الله كان مهر مو سردانه كي
1: زور بخير بن داشتم شتمو
0: كولين خاطر نمو
1: سواز بيو
0: زور زور سپاس كم زور بخير
1: بن شتم سواز بيو
0: بله خوش ايسان سپاس كا وينر من بو سپاس بو كا هلو كا لم بشي پروگرام دا لقل من دا اماده بو تو ان سردان يمكن جام ليرو ازانم كا كاتي شمنا ما بلا ام ام داوا بسوكلا دايكان وباو كان كم بداخو كا اسلا ابشوی هاوین دائم دالکان زور زور موبایل و آیپاد بکارنن بلام داوتان لیکم اگر بو نیو کارت جمیریش بو شوان منالکان تان سر قلب کن بخن نوی چیرو که اکتی کی آوا بو شوازا رنگا و رنگ بو اوی توزه دور بن لو تکنولوژی هست باس دست خوش
1: سپاس بیوش
0: زور سپاس بله خوش ایسان اتما برگی دواترو بردام دبم لگلتان فرمو دست خوش تان
2: وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاده توانی لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابا دسنز را چشکانو بینینی برنامکانو چندین بشی دیکا به شوازی چین سردمیانه

0: بسراني برزي دنگي خاق لماوير رابردودا ام القيمان لكتابي بشيق لبيروريكاني مام جلال بوخو النوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1

ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينت

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستانوا بها